0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: سيداتي مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أنا حيرة. معنا اليوم رجاء اللي غتهضر لنا على واحد الموضوع سبق لينا هضرنا عليه، لكن اليوم غنزيد ونهضروا عليه اكثر واكثر وغنزيد ونعرفوا عليه اكثر واكثر. مرحبا بك رجاء معنا.
2: شكرا ليلى على الاستضافة ديالك.
1: سبق لينا وهضرنا على الفراق، صدمة الفراق، منين الاب كيتوفى الزوج كيتوفى كتبقى الزوجة كيبقاو الوليدات. فاليوم بغينا نهضروا على منين كيكون هذا الفراق، هذا شكون يقدر يعوض الاب، كيفاش يكون واحد تعويض لهذا الحرمان هذا. السؤال الاول هو شنو اللي كيتبدل رجاء في غياب الاب اللي هو زوج واب في نفس الوقت، يعني سواء توفى او لا، سواء حتى في الحاله ديال الطلاق ملي المراه كتطلق من الزوجه كتطلق كيوقع فراق، فالاطفال كيعيشوا بلا الاب ديالهم لان الام هي اللي عندها الحضانه وهكا. فكيف يعني شنو كيتبدل منين الاب ما كيكونش؟
2: هو في الحالتين بجوج كيكون بالنسبه للمراه كيكون عندها يعني حرمان من السند اللي كان وقف جنبها، الشخص اللي كان يعني هي وياه كيشكلوا جسد واحد. بالنسبه للمراه، بالنسبه للاطفال في حاله ديال موت الاب كيكون يعني ما غيعاودوش يشوفوه، كيكون حرمان بالنسبه لهم ما غيعاودوش يشوفوا الاب ديالهم. لكن في حاله الطلاق ممكن يعني يتلاقاو بالاب ديالهم، ممكن يدوزوا معاه وقت، لكن كيبقى عندهم كيحسوا بواحد النقص ان الاب ديالهم ما كاينش في جنبهم او لا مات.
1: وقتاش الفقدان ديال الاب يقدر يولي كيأثر على الاطفال؟ وقاش يعني الاطفال الوليدات يقدروا يحسوا براسهم ماشي مرتاحين، كيحسوا براسهم يعني عندهم مشاكل، منغلقين على ريوسهم، وقتاش هادشي كيقدر يأثر عليهم؟
2: هادشي كيقدر يأثر خصوصا في سن المراهقة، يعني مع الأم كيفاش تقدر تتعامل مع الأطفال ديالها وخا الأب ديالهم ما كاينش، كيكونوا يحسوا واحد الناقص. كتعرفي الأطفال في هذاك الوقت يبداو يفكروا، كيبداو يبنيوا شخصيتهم، كيوليوا يشوفوا أن مثلا أطفال أخرين عندهم باباهم كيديهم وهذا. لكن كيفاش هنا في كيجي كيفاش أن الأم خاصة تحاول يعني يكونوا فيها الأدوار بجوج، تكون أم وتكون أب في نفس الوقت باش الأطفال ما يحسوش بهذا الفقدان. وفي نفس الوقت خاص الأم كيفاش توصل لولادها أن رغم أن الأب غائب أو لا متوفي، أن عندنا إحنا واحد الأب سماوي اللي ديما معنا، ديما كيرعانا، ديما كيحمينا، وديما إحنا يعني شاغلينه. فمزيان أن الأم تشرح الأطفال ديالها أن المسيح اللي هو الأب ديالنا في السماء هو معانا وكيرعانا ومعمره ما غيتخلى علينا.
1: الأم في الحالة هذه منين كتشوف ولادها قدام هذا الوضع هذا أنهم فقدوا الأب ديالهم، شي مرات كتسهل معهم كثر من القياس، يعني توفر لهم اللي بغاو، تشري لهم اللي بغاو، يخليهم يديروا اللي بغاو، يخرجوا وقت ما بغاو، يديروا اللي بغاو، يقراو ما يقراوش ما عندهاش مشكل، مهم ولادها يكونوا مرتاحين. فواش هادشي صحيح بالنسبه لك؟ يعني هادشي واش كيعوض فقدان ديال الاب؟
2: بالنسبه لي انا هادشي ماشي كيعوض فقدان الاب، لا بالعكس، مزيان أن الأم تكون صارمة مع الأطفال ديالها، تصرف معهم بحال الأب ديالهم باقي موجود، ماشي حين الأب ديالهم مات صافي يقدروا يديروا اللي بغاو ويقدروا يشتروا اللي بغاو، ولا بالعكس خصها تكون تصرف معهم بحال الأب ديالهم موجود، وتحاول توصل لهم كيف ما قلت لك الفكرة أن المسيح كيعوض الأب ديالنا الأرضي، هو أحسن أب بالنسبة لنا. فمزيان تعامل مع

0: اكزاكتومون ضروري التاديب.
1: الاخت رجاء شي مرات الام واخا دير اللي دارت يعني واش كتقدر تعوض الاب 100% او لا كتبقى شي حاجه ناقصه؟ وهما اطفال وهما باقين صغار واش كتقدر هي دير كل شيء؟
0: صراحه الاب ما يمكنش يتعوض يعني ما يمكنش الام تعوض الاب 100% حيت هي بالنسبه لها ما يمكنش تلعب يعني جوج الادوار 100% بشكل كامل، لكن الكمال كيبقى على الله هو اللي غيقدر يعوض كيف ما قلت لك هذاك النقص بالنسبه للاطفال. وهذا الشيء ما كيشكلش زعما شي حاجه خايبه بالنسبه للنفسيه ديال الاطفال الصغار، بالعكس يعني في المستقبل الاطفال ملي كيلاحظوا يعني الام ديالهم شحال يعني شحال دارت مجهودات من اجلهم، شحال كتضحي على قبلهم، بالعكس هذا كيكون عنده تحفيز اكثر بالنسبه للاطفال وكيكون نقطه قوه بالنسبه لهم، يعني كيعطيهم امل انهم يعني يكافحوا حتى هما وكيتعلموا من الام ديالهم بزاف ديال الاشياء بما فيها الصبر، الحكمه، كيفاش يتصرفوا، يعني حيت الام كتكون هي المثال بالنسبه لهم في هذه الحاله هذه.
1: شنو تقولي رجاء لكل مره تفرقات او لا طلقات او لا يعني ما عندهاش راجلها ولا هو ماشي اب لولادها، فشنو تقولي لها؟
0: انا كنقول لها صراحه الرب يكون معك ويعاونك ويساندك باش تخطي هاد الصعوبات، و هي يعني العمل اللي كدير هو من اجل الاطفال ديالها ومن اجل باش تكمل حياتها بشكل عادي، هو شي حاجه ماشي كاع الناس يقدروا يديروها، و كنعطيها التحيه ديالي وكنقول لها الرب يكمل معاك الخطوات ديالك كاملين حتى توصلي ولادك للبلايص اللي بغيتيهم يوصلوا.
1: امين. شكرا لك رجاء على الاجوبه ديالك. مستمعاتنا نتمنى انكم تكونوا استفدتم هذه الحلقه، ونقول لكم بسلامه عليكم. الحلقه ديال اليوم سالت، نتلاقاو في حلقه جديده من برنامجكم انا حيره.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: معاك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. مرحبا بكم مستمعاتنا في حلقة جديدة من برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. في برنامج بنت بلادي زينة كنهضروا على مواضيع متنوعة اللي عندها علاقة بك وبالصحة ديالك وبجمالك. في الحلقة اليوم غنهضروا على الألياف والفوائد ديالها وشنو هي الأغذية اللي كنلقاوها فيها. الألياف هي واحد الجزء اللي كيكون في الأغذية النباتية، وهاد الألياف ما كتقدرش تهضم في الذات، وهي جوج الأنواع. النوع الأول هو الألياف اللي كتذوب في الماء، والنوع الثاني هو الألياف اللي ما كتذوبش في الماء. وهاد الأنواع بجوج عندهم أدوار مختلفة، حيث الألياف اللي كتذوب في الماء واللي كاينه مثلا في العدس، الحمص، الفول وفي أغذية أخرى كتقلل من نسبة الكوليسترول الخايب في الدم. والنوع الثاني هو الألياف اللي ما كتذوبش في الماء، وهذا النوع كنلقاوه في الفواكه، الخضرة وبزاف ديال الأغذية نباتية أخرى، وهو اللي كيخلي الحركة ديال الماكلة في الجهاز الهضمي تكون مزيانة وكيعاونها تخرج منه الماكلة. هاد جوج الأنواع الألياف عندهم بزاف ديال الفوائد، منها أنها كتقاد النسبة ديال السكر في الدم، وهذا الشيء حيت الألياف كتمتص السكر، وهكا السكر اللي كيكون في الدم كيولي مقاد، وهذا الشيء كيحمينا من المرض ديال السكر وكينقص حتى من الضغط اللي كيكون على البنكرية. والألياف ماشي غير كتقاد السكر في الدم، ولكن كتحافظ على الوزن، حيت الألياف كيخصها بزاف ديال الوقت باش تمضغ، ومن اللي كياكلها الواحد كيشبع بالزربة، وحتى السعرات الحرارية اللي فيها كتكون قليلة، وهذا الشيء كله مفيد للصحة وأننا نكونوا كنحافظوا على الوزن ديالنا بلا ما نغلاضوا. والألياف عندهم واحد الفائدة أخرى مهمة بزاف، وهي أنهم كيقللوا من احتمال أن الواحد يمرض بسرطان الكولون، حيت من اللي كتكون الماكلة كتهضم كتكون واحد المادة اللي هي سامة، هاد المادة كتبقى في الأمعاء لواحد المدة، ولكن الألياف ما كتخليش هاد المواد تحك مع الأمعاء

كتقلل حتى من المدة اللي كتبقى فيها هاد المواد في الأمعاء، وهاد الشي حيت الأمعاء كتولي دير الخدمة ديالها بالزربة. ومن غير هاد الشي، ملي كتهضم الألياف في الأمعاء هاد الشي كينتج مجموعة ديال الأحماض اللي كتحافظ على الصحة ديال الأمعاء والخلايا ديالهم. ولكن ملي ندخلوا الألياف في النظام الغذائي ديالنا خاصنا نحافظوا على هاد الشي، وماشي غير نديروه نهار وصافي، ولكن خاصنا نتبعوا هاد النظام الغذائي لمدة، وترجع هذه هي الطريقة اللي نكونوا كناكلوا بها. كاين بزاف ديال الطرق اللي تقدري تدخلي بها الألياف في النظام الغذائي ديالك. مثلا في الفطور خدي كورن فليكس وتقدري تزيدي معاه النخالة، وهكا غتكوني خديتي في الفطور ديالك كمية مزيانة ديال الألياف. ولا بلاصه ما تفطري بالخبز العادي، فطري بالخبز ديال الزرع. وحتى الا في اوقات كتاكلي الرز الابيض، ديري في بلاصتو الرز البني. وكما قلنا الالياف كتكون في بزاف ديال الاغذيه النباتيه بحال الخضره والفواكه، على ديك الشيء حاولي تاكلي الخضره والفواكه كل نهار. وفي الوقت اللي مثلا يجيك الجوع وبغيتي تاكلي شي حاجه، خدي شي فاكهه بلاصه ما تاكلي الحلوه. ولكن خاصك تردي البال، حيت الا ما كنتيش مولفه تاكلي الالياف وجيتي على غفله وبديتي كتاكليهم، هاد الشيء يقدر يخلي الكرش تنفخ وكتبدا تكون عندك الغازات، ويقدر يكون عندك شويه ديال الوجع. على ديك الشيء بداي تدخلي الالياف في الماكله ديالك شويه بشويه، وماشي تجي في مره واحده وتاكلي كميه كبيره. وفي نفس الوقت شربي الماء مزيان باش تستافدي اكثر من الفوائد ديال الالياف. مستمعاتنا، شكرا لكم على تتبعكم لينا، ونتمنى تكون الحلقة ديال اليوم مفيدة لكم، وتكون هاد النصائح والمعلومات مفيدة لكم لعائلتكم والصحة ديالكم. نتلاقاو غدا في حلقة جديدة من برنامج بنت بلادي زينة، مع موضوع جديد ونصائح جديدة.

كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا تصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-59.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. سلام لكل امرأة كتسمعنا في هذا البرنامج، برنامج ما تكمليش بوحدك، واللي اليوم غادي نتكلموا على واحد الحلقة اللي ماشي كلنا كأمهات كنقدروا نلاحظوها في الولاد ديالنا. اليوم غنتكلموا على الموهبة اللي عند ولدي وكيفاش نتعامل معاه، يعني كيفاش ملي نشوف ولدي عنده موهبة يعني شنو اللي غادي ندير وكيفاش غادي نعرفها. أول حاجة بغيت نقول لك باللي المواهب هي من الله، والله كيعطي كل واحد فينا موهبة، وممكن تكون أكثر، يعني ممكن الواحد فينا يقدر يكون عنده أكثر من حاجة كيعرف يديرها وموهوب بزاف فيها. لكن السؤال هنا اللي غادي نهضروا فيه اليوم هي كاين بعض الأمهات كيسولوا على إلى ولدي عنده شي موهبة خارقة يعني غير عادية، واللي هي ممكن يلاحظوها على الأطفال ديالهم شي حالات غريبة، يعني كيدير شي حاجة اللي ممكن يعني ماشي في السن دياله. بحال مثلا يقدر يكون هذا الطفل في سن صغير يعني كيسول على شي حوايج اللي كبر منه وفاهمهم، يعني دغيا كيفهمهم، واللي من المفروض أن الأطفال في نفس السن بحاله ما كيسولوش هاد الأسئلة هكا. وهنا الآباء والأمهات كيدوخوا، ما كيبقاوش عارفين كيفاش يتعاملوا مع هذا الطفل، حيث كيقدر يكون هذا الطفل هذا العمر دياله مثلا 7 سنين، لكن العقل دياله يعني العمر ديال العقل دياله كيقدر يكون وصل 12 عام. خاص تعرفي في هذه الحالة أنك خاصك يعني تشجعيه ماشي تخلعيه من الموضوع، في نفس الوقت علميه كيفاش يميز ما بين أنه عنده موهبة وخصو يخدم عليها على أنه يبقى يقلب على الكمال، يعني الكمال أنه يدير شي حاجة يعني كاملة ما ناقصاش. حيت الأطفال اللي كيكون عندهم هذه المواهب هذه الخارقة للعادة كيكون كما كيف بغيت نقول لك، يعني المقصود منها أن الأهل هنا يخصو يشجعوه فقط على الموهبة اللي عنده، ماشي تبقي تقولي ليه يعني خاصك تكمل في هاد الشيء ولدي اللي كدير، خاصك ما تغلطش، يعني هكا كيولي هو شنو كيحس، كيحس أنه مضغوط منكم في عوض أنكم تشجعوه. وأصلا هو الطفل مني كيكون حاس عنده شي موهبة وأنه ماشي بحال الدراري الأخرين كيحس باللي هو كبير وما خاصوش يلعب مع الدراري في العمر دياله لأنه مختلف عليهم. هنا كنقول لك لا، يعني شجعيه باش يعرف يعني هذيك شي موهبة، يعني هضري له عليها، عارفي أن شي حاجة حتى حاجة ما عندنا احنا كنتزادوا بها، إلا ممكن هاد الموهبة عنده كيقدر يدير حوايج يعني أكثر من الأطفال اللي في السن ديالو، هذا ما يمنعش أنه يكون معاهم في أوقات يعني يلعب معاهم يكون معاهم ما تعزليهش. إلا شي مرات يعني ديك الموهبة اللي عنده كيخدم عليها ما نجحاتلوش فيها شي حاجة يعني يقدر يجيه إحباط، شجعيه دعميه قولي له بأنه يعني يقدر يعاودها وماشي مشكل أنها ما تنجح ليش، لأنه باش ما يبقاش يعتقد أنه هو راه طفل خارق للعادة وكيدير شي حاجة اللي هي ما كيناش. لا، هذه كيفهمها كما قلت في الأول ويعرف بأنها موهبة من الله ويقدر تكون عند أي واحد ماشي غير عنده هو. اللي بغيت نقول لك أنت كأم حاولي في هذه الظروف دعمي ولدك، شجعيه وفي نفس الوقت يعيش حياة دياله كطفل مع أصحابه، عاونيه باش يقدر يجمع ما بين الموهبة دياله اللي عنده وعلاقته مع أصحابه تبقى مزيانة، يعني ما يبعدش عليهم باش ما يلقاش الطفولة دياله ضاعت عليه وما عاشهاش، وحتى يكبر عاد يرجع يولي يقلب عليها. هنا كيولي مشكل، في عوض أننا نفرحوا بالموهبة اللي عند ولدنا كنقدروا ما نفهموهاش يعني أو لا فهمناها غلط كنخرجوا عليه. لكن خاص كل أم تعرف باللي الطفل ديالها عنده موهبة وهذه شي حاجة زوينة يعني اللي تفتخر بيها ماشي تخلعها، حيث كي قلت بزاف ديال الآباء وديال الأمهات مني كيكون ولدهم مثلا كيفهم شي حوايج حتى كيوصل مثلا 12 عام كيولي كتر كتبان عليه، حيث كيقدر بأي حاجة لقاها في الدار غيشدها غيدير بها شي حاجة، سواء يعني شي حاجة ديال الخشب أو السلوكة ديال الضوء، فغيبقى يبتكر ويصنع شي حاجات حتى هما كيزيدوا يعزلوه يخليوه بوحدو لا دير نجيبوا ليه ما عرف شنو غيصنع. هنا الولد كيولي مختلف، يعني كيولي باغي يوصل غير للكمال، يعني ما كيبقاش يعيشها كموهبة عطاها ليه الله. نشجع كل وحدة أنها تفهم وتزيد تقلب، ممكن إلى ديما الوقت كيكون قصير وما كنكملوش يعني في بزاف ديال النصائح أو لا معلومات، فقلبي وقلبي شي واحد اللي يعاونك واللي تهضري معاه،
حيت كنا محتاجين شي حد اللي يدعمنا واللي يعاوننا، فقط كيبقى خاصنا نختاروا مع من وشكون. نتمنى تكون هاد شويه ديال المعلومات يعني فاتك وعاوناتك، وتقدري تاخدي منها شي حاجات يعاونوك فشنو اللي انت كتفكري فيه على ولدك اللي عنده هاد الموهبه. ونتلاقاو في حلقه جديده من برنامج ما تكمليش بوحدك. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57. غنعود الرقم 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

سلام المسيح. مرة أخرى معكم يا الخوت، أنا فتيحة، سميتي فتيحة. دابا كنتلاقاو في حلقة أخرى وكنطلبوا من الرب باش تباركوا في هذه الحلقة باسم يسوع المسيح، آمين. لكل واحد اللي بغى يقرأ هذا الكتاب، أنا فكرت في الأول نكتب غير الشهادة ديالي، ولكن من بعد ما بديت نكتب فكرني الرب باش نكتب القصة ديال حياتي، لحقاش راه مهم يعرفوها بزاف ديال الناس باش يتشجعوا ويتعلموا من هذه القصة اللي هي واقعية. ملي كان في عمري 7 شهور بديت يالله كنخلف الخلفات الاولين ديالي، وبا كان كيعاود لي بين كنت كنقبط في الطبلة ديال الماكلة وشي مرة مع السداري، وكنزيد شوية بشوية، وعاود لي بين كان كيعجبني بزاف الفراتس ديال الخبز. ملي كانوا كياكلوا كنت كنوقف مع الطبلة وكنبدا نلقط داك الفراتس اللي صغار باش ناكلهم، وكنت ديما كندير هكا. وبا كان كيعجبو يشوفني وانا كندير جهدي باش نهز داك الفتيوتة الصغيرة، سبعاني صغيرين، وشي مرة كيطيحوا الفتاوت من يدي. عاود كنحاول مرة اخرى حتى كنقبضها وكنديها لفمي وناكلها، وديما كندير نفس الشيء. وبا كان كيقول لامي هاد البنت غادي تكون مرزاقة، يعني مبروكة. وكانوا كيقولوا باللي انا كنت زوينة وزعرة. واحد النهار وانا مازال صبية جاني مرض الشلل، وما كانش الشوكة ديال التلقيح، المرض الشلل في ديك الوقت في الخمسينات وفي الاول ديال الستينات. وبا وامي كانوا غشام يعني غير نية، والناس بداو كيقولوا للوالدية اديوها زوروها، وبداو كيديوني من سيد لسيد، وداوني باش يكتبوا ليا عند الفقهاء، وديما مسافرين بيا، واللي نعت ليهم شي واحد كيديوني ليه. والديا كانوا كيديروا مساكن جهدهم باش نبرا، ولكن الصحة ديالي زادت تورطات، ورجليا بجوج ما بقاوش كيتحركوا، وما بقيتش نقدر نوقف حتى في جنب الطبلة، وإلا حطوني في شي بلاصة تما كنبقى حتى كيعاودوا يهزوني. وفي الآخر عاد داوني لعند الطبيب، وملي شافني الطبيب وقلبني عرف هذاك هو مرض الشلل. الطبيب تقلق بزاف وبخ والديا بالغواس، وكيقول ليهم علاش ما جبتوهاش في الأول، كنا نقدروا نداويوها في البدو ديال هذا المرض. هو كان طبيب أجنبي، ومن بعد صيفطهم لواحد السبيطار خاص بالأطفال المعوقين. هو في الحقيقة مؤسسة عالمية اللي كان سميتها نجيو الأطفال، يعني Save the Children، بحال اللي كيقولوا دابا أونيسيف. وكانوا المسؤولين كلهم أجنبيين من فرنسا ومن إنجلترا ومن أمريكا ومن دول أخرين، بحال الاتحاد الأوروبي اللي اتفقوا وكونوا هاد المؤسسة باش يعاونوا الأطفال اللي مراض ومعذورين. إيوا داوني الوالدين ديالي لداك السبيطار وسجلوني تما داخلية، يعني نعيش تما. وقالوا البا والمي صافي سيروا وخليوها هنايا، وأجيو غير في وقت الزيارة يومين في السيمانة ومن اللي يكون شي عيد. أنا بديت كنبكي على أمي، وأمي حتى هي كتبكي عليا، ودخلوني مع الدراري اللي قدي، كانوا حتى هما صبيان، وكانوا تما بزاف ديال الدراري بنات وولاد وعمرهم مختلفة وأمراضهم متنوعة، ولكن كانوا كيقابلونا مزيان بزاف، وكل شي كان نقي ومنظم، والمسؤولين كانوا كلهم أجنبيين، والفرمليات واللي كيقابلوا واللي كيطيبوا هما كانوا مغاربة، ولباسهم بيض ونقي، وكانوا حتى الرهيبات للسور. وداك المكان كان زوين بزاف، عامر بالجرادي والورد بالألوان والشجر ديال التوت، وكانوا فارقين شجرادي والطرقان بالغرس ديال الأزير والخزامة، فيهم الريحة زوينة بالخصوص مني كيكونوا منورين. وهاد البلاصة كانت واحد الأرض كبيرة بزاف ومدور بها كلها واحد السور والشجر، ومبني فيها شي 3 ديال القشلات ديال العسكر، وبجنب وحده فيهم بالضبط كانت المؤسسه اللي احنا فيها.
وفي الجنب الآخر كان فيه محل اللي كيديروا لينا الترويض فيه والمساج الخاص لرجلينا والآلات باش نتمشاو لي زاباراي. كل شيء كان مجهز مزيان ومتقدم. وفي الجنب الآخر كان واحد البني ديال السبيطار فين كيديروا لينا العمليات لرجلينا. كانوا كيفكروا بين مرض الشلال يمكن يداويوه بالعمليات وحاولوا بأي طريقة يعاونونا باش نبراو، ولكن كان صعيب. والحل هو التلقيح أو في البدو ديال المرض خاص الترويض وتسخين الرجلين والحركات. وهذا السبيطار كانوا فيه الأطباء مختلفين في الجنسيات، ولكن اللي كان مسؤول في ذاك الوقت هو واحد الطبيب مغربي سميته مسيو العالمي. كان زوج بواحد المرأة يهودية وهو كان مزيان بزاف وحنين مع المرض وديما كيضحك وكل شي كان كيبغيه، حتى سماو عليه العالمي الحنين يفتح الرجلين. وانا كان افتخر به كطبيب مغربي رائع، حتى انا دار لي واحد العملية لرجلي. ومن مورانا يعني من مور ذاك المؤسسة كانت واحد الغابة كبيرة وخداو واحد طرف منها وداروه لنا حديقة بارك ديال الألعاب، وكان فيه الألعاب متنوعة وبالألوان وزوينين، حيث كانوا جاو واحد المجموعة ديال الشباب متطوعين اللي هما أجنبيين باش يصوبوا لنا فين لعبوا. وفي النهار ديال الزيارة كانوا با ومي كيجيبوا خوتي باش يشوفوني، وكان كيعجبهم يلعبوا تما. ومن بعد بداو كيجيبوا بنات خالتي، ومن بعد بداو يجيو اولاد جيران. كانوا كيديروا النوبه على شكون يجي، حيت كان مسموح يدخلوا غير ثلاثه ديال الاطفال مع كل عائله، وداك الشيء غير باش يلعبوا ديك الحديقه اللي زوينه. عاود ما كانش عندهم سكن بحال داك الالعاب، وبديت كنولف شويه. ولكن كل ما كانوا كيجيو والديا في النهار ديال الزياره ملي كيمشيو كنبكي عليهم، كانت كتبقى في يدي الريحه ديال امي وكنبقى نشم يدي باش نحس بامي. وديما في النهوره ديال الزياره كنبقاو نتسناو والدينا وحبابنا وكنقولوا الريحه ديال الحباب، الريحه ديال الحباب، وحنا فرحانين. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، ومن بعد في الفصل الثاني نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما ضاقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت أنه الرب حبيبني بحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد أنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أدي شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة. وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكو، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنت، وقديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.

مرحبا بك في راديو معجزة، معك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه. سلام ونعمة المسيح معكم من برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه عبارة على آيات من الكتاب المقدس، آيات من الكلمة ديال الله، نتأملوا فيها، نتشجعوا بها، نتقووا بها، ناكلوا منها ونشربوا منها. اليوم غادي نشاركوا من إنجيل متى الإصحاح 7 والآية 24 حتى 27. الآية كتقول راه كاع اللي كيسمع كلامي وكيدير به كيشبه الواحد الراجل بعقله بنظارو على الصخر، منين طاحت الشتا وفاضوا الويدان وجات ريح قوية ضربت ديك الدار ما رابتش، حيت الساس ديالها كان مبني على الصخر. وكاع اللي كيسمع هاد الكلام ديالي وما كيديرش به راه كيشبه الواحد الراجل حمق بنظارو على الرملة، ومنين طاحت الشتا وفاضوا الويدان وجات الريح القوية ضربات ديك الدار رابت وكان التراب ديالها قوي. هنا ماشي شي حاجة صعيبة أننا نفهموها، باينة الله هنا عطى واحد المثل على جوج ديال الرجال كنشوفوا كيفاش بنوا الدار ديالهم. هنا اللي بغى يقول لنا الله كيفاش أننا ماشي أننا نتجنبوا الأوقات الصعيبة ولا ما ندوزوش بيها، اللي هي كيهضر عليها على الريح والأمواج القوية اللي ضربت هاد جوج ديال الديور. واخا نصليو باش ما ندخلوش في التجربة، واخا نجلسوا قدام الله ونتخباو، لكن كيبقى ضروري أنها كتدوز علينا أوقات عامرة بالعواصف، لكن ماشي باش نعالجوها هي أننا غير نبقاو مخبيين. لا، كيفاش نعالجوها أنها كيف ما داروا هاد جوج ديال الرجال، وشفنا الأول شنو دار، كيفاش أن الدار ديالو تبتات صمدات وما طاحتش، وخا جاو عليها الأمطار وجاو عليها العواصف وجاو عليها الويدان اللي فاضوا. المبدأ الأساسي من يبغى السيد المسيح يعلمنا من هاد الآيات هادو أننا نديرو بالكلمة، وكيبين لينا كيفاش عطانا المثال ديال هاد الجوج الرجال اللي سمى منهم واحد الراجل حكيم اللي كيسمع الكلمة ديال الله وكيدير بها. قال اللي كيسمع الكلمة ديال الله ويدير بها شبهه بهاد الدار اللي هي مبنية على الصخر، تجي العواصف وتجي اللي جات ما تطيحهاش. هنا الفكرة ماشي نبقاو نسمعوا غير الدار اللي مبنية على الصخر أو الدار اللي مبنية على الرملة، لكن نفهموا المعنى من الحكمة ديال الله وشنو بغى يورينا وشنو بغى يقول لنا بهاد المثال. أنك راك من اللي كتسمع أو من اللي كتسمعي الكلمة ديال الله وتعيشيها في الحياة ديالك كتولي بحال هاد الدار اللي مبنية على الصخر، يجي اللي جا ما يطيحهاش، وخا يجيو المشاكل وخا يجيو الضغوطات وخا يجيو العواصف ما غاديش تطيح. لكن الواحد إلا كان جاهل ما باغيش يسمع الكلمة ديال الله أو اللي كيسمع بها لكن ما كيديرش بها، كيشبه الواحد الدار مبنية على الرملة اللي جات وخا تجي غير ريح قليلة وضعيفة حيت مبنية غير بالرملة، هتصوت فيها غير شوية الريح بلا ما يفيضوا الويدان بلا ما يجيوا العواصف غادي تطيح، ما تقدرش تبقى ثابتة. وهنا كنشوفوا الفرق بين هاد جوج ديال الناس، راه واحد فيهم كيسمع الكلمة ولكن واحد ما كيسمعش، واحد كيسمع الكلمة ديال الله ويتأمل فيها ويدير بها، لكن الآخر ممكن يسمعها ممكن يقراها لكن ما كيديرش بها. وهنا كيبان الاختلاف، الأول غادي يتبت والثاني غيطيح. الله شبه هذا البيت هو علاش؟ لأن الدار هي المكان اللي كنسكنوا فيه، هي البلاصة اللي كنستقروا فيها، هي البلاصة اللي كنرتاحوا فيها، هي البلاصة اللي الواحد أعظم الأوقات ديالو كيدوزها فيها، وبالتالي الدار هي اللي غنعيشوا فيها خاصنا نبنيوها ونبنيوها مزيان على الصخر. واش غنبنيوها على الرمل؟ إلا بنيتها الرمل كنقول بحال انا يا صافي كنبنيها على الرمله وغادي نسكن فيها وتجي العواصف ولا يجي الويدان يفيضوا عليا، اذا انا صافي باغي ننتحر. لكن هذا التشبيه هي البلاصه فين باغي انا نسكن، واش هي بقات مجرد غير حيوط ولا غير ساس ونتخبى فيه؟ الله هنايا هاد الشبه ولا هاد المثل اللي عطى هي انني كيفاش نثبت في الكلمه ديال الله، هذاك هو البيت وهذا هو السقف وهو الساس، هي الكلمه ديال الله، هي الكلمة ديال الله. كما كنقولوا دوقوا محلاه،
راه يكون بيت يعني نبنيه ونسكن فيه مع الله ويكون نقول عليه محلاه. شحال زوين أن الساس ديالي تكون هي الكلمة ديال الله، والحيوط الكلمة ديال الله، والسقف اللي نضرق به من الشتاء ومن الشمس والكلمة ديال الله. لكن إلى أنا فكرت واختاريت نبنيه غير بالرملة بحال ما درت والو. الله كعطانا اختيار، واليوم هذا التأمل هو اختيار. اختار واختاري فين بغيتي تبني بيت ديالك وكيفاش بغيتي تبنيه، واش على الصخر ولا على الرمل. خلينا نقولوا له يا رب عاوني أنني نكون داير بالكلمة ديالك ماشي غير سامع بها. بغيتني يا ربي نكون امرأة ونكون راجل يا ربي حكيم. بغيتي يا ربي نكونوا يا ربي الناس ماشي جاهلين ونبنيو البيت ديالنا على الرمل. بغينا الحكمة يا ربي وبغينا المعونة باش نبنيو الدار ديالنا على الصخر، حيث حتى وتجي العواصف ويجي الليجة نكونوا ثابتين وما نتزعمزعوش يا ربي بالنعمة ديالك اللي غتغطيني وتعلمني وتفهمني ونفهم شنو الفرق بين أنني نبني دار على الصخر ونبني دار على الرمل. في اسم الرب يسوع آمين.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. سلام ونعمة المسيح عليكم، معكم سارة في برنامج كلام الحكمة على راديو معجزة. مرحبا بكم يا حضار في حلقة جديدة من كلام الحكمة، نحكيو فيها شي خبار ونعرفو شنو قالوا الناس زمان، شنو طرا وشنو صار. واليوم كلامنا كيما سير ليام، في حكمة دايز هالكلام، وحكمة الله دوم على الدوام. عبرة اليوم من كتاب الله، الكتاب مقدس. وإلا بغيتي تسمع كلامي وبالمعنى تحس، خليك معايا اسمع الحكاية ودي الغاية. اليوم غنحكيو على الأمانة في الأمور اللي ربي جاد بها علينا. الكون ملكه وإحنا راكبين فيه كيف سفينة. الله وكلنا على الأرض وما فيها، وخلى البشر عساسين عليها، ولازم تصرفوا بالحكمة في الحوايج اللي اعطاهم لنا، باش من اللي نوقفوا قدامه نتحاسبوا، أعمالنا ما تحشمش بينا. والآية اليوم كاينة في إنجيل لوقا الإصحاح 12 من 41 ل 48، هاشنو كتقول؟ وسولوا بطرس، يا رب واش غير لينا احنا لمن كتعاود هاد المثال ولا للناس كلهم؟ وهو يجاوبوا الرب يسوع، شكون هو الوكيل الأمين الحكيم اللي كيتيق فيه سيده وكيكلفه باش يعطي الخدامة ديالو حقهم د الماكلة فوقته؟ سعدات هاد العبد اللي إلا رجع لسيده غيلقاه كيدير هاد الشي. نقول لكم الحق، راه غادي يكلفه بكل ما كيملك، ولكن إلا قال هاد العبد مع راسه راه غيتعطل سيدي في الرجوع ديالو وبدا كيضرب الخدامة رجال وعيالات وكياكل وكيشرب وكيسكر، غيرجع سيد هذاك العبد في واحد النهار ما عوالش عليه وفي ساعة ما كيعرفهاش، وغيعاقبه بزاف وغيرميه مع الناس اللي خانوا الأمانة. راه العبد اللي كيعرف أشنو بغى سيده وما كيديرش بيه وما كيوجدش راسه غتكون عقوبته كبيرة. أما هذاك اللي ما كيعرفش أشنو بغى سيده وكيدير شي حاجة اللي كتستاهل العقوبة، كتكون عقوبته خفيفة. اللي تعطاليه الكتير غادي تطلب منه الكتير، واللي تحطات عنده شي أمانة كبيرة غادي تطلب منه ما كبر منها. وهنا مستمعينا كنقول لكم حتى أنا شكرا تبعتوا هاد الحلقة معنا، ونتلاقاو غدا في برنامج كلام الحكمة مع فكرة جديدة وآية جديدة من كتاب الله الكتاب المقدس.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. مرحبا بكم، ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: مرحبا بكم مستمعاتنا في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم غنهضروا شكون قال طلاق سهل؟ أكيد طلاق ماشي سهل، هو شي حاجة صعيبة، هو شي حاجة كنلقاو فيها بزاف ديال التحديات. اليوم معنا رجاء، مرحبا بك رجاء، ومرحبا بكم مستمعاتنا.
1: شكرا لك ليلى على الاستضافة ديال البرنامج.
0: كي قلت لك اليوم في برنامج أنا حيرة غنهضروا على طلاق، فبغينا بعدا في الاول نشوفوا شنو هي، كيفاش المجتمع كيشوف المراه. كنعرفوا كل مراه ما نجحاتش او لما نجحاتش في زواجها وطلقات كيولي الوضع صعيب عليها، بالاخص ملي هي كتبقى تفكر شنو غايقولوا عليها الاسره ديالها، العائله الكبيره ديالها، ممكن ولادها، صحابتها، الجيران، الناس اللي كتخدم معاهم. فبغينا نعرفوا رجاء اليوم في برنامج انا حيره شنو هي النظره ديال المجتمع للمراه مطلقة.
1: النظرة ديالنا المرأة اللي مطلقة غالبا في مجتمعاتنا خصوصا في شمال إفريقيا كتكون ناقصة شوية، كنشوفوا لها بنظرة خايبة، ممكن نشوفوها يعني أنانية، ما قدرتش تسامح يعني أو لا تنازل شوية على حقها باش تكمل واحد العلاقة وما تشتتش، ما تسببش في الشتات ديال واحد الأسرة. ممكن نشوفوها أنها عندها فرصة أنها تخرج للفساد وتفسد بلا ما يسيق زعما حتى شي واحد لها الخبار. ممكن نشوفوها أنها ما غاديش تقدر على المسؤوليات ديال راجلها اللي غايب، ممكن نشوفوا أنها ما غاديش تقدر تربي ولادها بوحدها، علاش؟ لأن غتربيهم تربية عوجة كيف ما كنقولوا، أو لا غادي تخرج عليهم. ممكن نشوفوا أنها عيب وعار على العائلة ديالها لأنها ما قدرتش تحافظ على العلاقة الزوجية واللي هي كتعتبر في مجتمعاتنا علاقة جد مقدسة، يعني وكتعطي للراجل أهمية أكثر من المرأة، لأن علاش المرأة دائما هي خاصة تكون كتضحي، هي اللي خاصة تكون كتحافظ على العلاقة الزوجية، هي اللي مسؤول، يعني كناخدوها كمسؤول أساسي في الفشل ديال العلاقة الزوجية.
0: علاش كيشوفوها بهذه النظرة هذه رجاء؟
1: علاش كيشوفوها بهذه النظرة؟ أولا لأن نحن مجتمع ذكوري، يعني ما كنعطوش للمرأة حقها، ما كنشوفوهاش يعني ما كنعملوهاش كإنسان، بالعكس كنعملوها كأنها هي غير زايدة، غير خادمة، غير خصها دائما كيف ما نقولوا تحني الراس وتسمع لراجلها، تسمع لباها، تسمع يعني الرجال اللي في عائلتها خصها تخضع لهم. وحاجة أخرى هي أننا كنشوفوها كحيث منين كيغيب الزوج كاينين إمكانيات أنها تخرج الفساد، ولكن تواحد ما يسرق الخبار كيف ما قلت قبيلة. هاد الشيء ما كنقولش أنه غائب ما كاينش، لكن ما يمكنش بسبب يعني حالة أو لا شي مرة شفنا شي مرة دارت هكا نحكموا على كاع السيدات اللي بالعكس كينوضوا وكينضلوا وكيخدموا كيبدلوا مجهود كيضحيوا بصحتهم بحياتهم باش يكبروا وليداتهم، باش يعوضوا المسؤوليات ديال الزوج اللي كان السند ديالهم، باش يوفروا لولادهم المعيشة، السكن، الدراسة، يعني ما يخصصهم حتى شي حاجة. وكتسمح في حقها الأم، يعني دائما كتسمح في حقها باش وليداتها كيف ما قلت يعيشوا مزيان، كتسمح في الحزن اللي هي عايشه، لان راه ماشي سهل على حتى الزوجه انها كانت في واحد العلاقه زوجيه وفجاه كتلقى راسها بوحدها مع الوليدات ديالها، راه ماشي سهل عليها سواء في النفسيه ديالها سواء في التحديات والصعوبات اللي كتكون كتواجه. لكن بزاف ديال السيدات كينوضوا كيواجهوا التحديات من اجل ولادهم، فما يمكنش نجيو نظلموهم بسبب حاله اولا شي مره شفنا شي حاجه ماشي هي هذيك، نظلموا هاد الناس هادو ونسببوا لهم جروح في المشاعر ديالهم وفي يعني حتى نمسوهم في الشخصيه ديالهم وفي الكرامه ديالهم.
0: واش في نظرك رجاء المراه المطلقه ما كتستاهلش هاد الشيء، ما كتستاهلش هاد الشوفه هادي؟
1: اكيد حتى شي مراه ما تستاهل هاد الشوفه هادي، لانه حتى ولو كيف ما قلت قبيله ممكن يكون في الحقيقه حتى شي واحد من حقه يجي ينتقد او لا يحكم على شي شخص اخر، كيف ما المسيح كيقول حيد الخشبه من عينك عاد شوف القشه اللي كاينه في عين خوك. اذا احنا نحاولوا ما نبقاوش نحكموا على الناس، لكن الا مثلا قادرين شلنا شي مراه مطلقه قادرين نعاونوها، نقدموا يد المساعده، نقدموا المحبه، نقدموا نكونوا سند ليها، ماشي نحطموها في المشاعر ديالها. هي كتكافح وكتحاول تواجه بزاف ديال الصعوبات وبزاف ديال الصراعات، ونجيو حنا نكونوا يعني بلاص ما نعاونوها كنوليو حنا مشكل ليها. لا بالعكس، نوضوا ونديروا يدنا في يد بعضياتنا ونحاولوا نتعاونوا، حيت هادشي اللي وصلنا عليه المسيح، هادشي اللي وصلنا اننا نديروا. هادو هما الثمار ديال الناس المؤمنين اللي بصح كيبغيو بعضياتهم.
0: المرأة غالبا ما كيغلبوا عليها مشاعرها رجاء، وهذه ديما شي حاجه اللي ديما كنقولوها على المرأة، ان المشاعر ديالها كيغلبوا عليها. ف واش هاد الشوفه هادي، واش هاد المعامله هادي تجاه المراه الا كتاثر عليها كيفاش؟
1: هو اكيد ليلى المراه كيأثر عليها النظره ديال المجتمع ليها، لان كيف ما قلت هي بطبيعتها الله خلقها حساسة، ممكن تكون كتبين على المشاعر ديالها أكثر من الراجل. فكيفاش ممكن يأثر عليها؟ مثلا إذا كانت كتحاول تواجه صعوبات أو تحديات ديال أنها تحمل مسؤولية جديدة، تعيل عائلة ديالها، تربي وليداتها، ممكن يكون هاد النظرة ديال المجتمع تكون كتسبب لها يعني تفقدها الثقة في النفس ديالها، تحبطها، تسبب لها إحباط كبير، ممكن خصوصا ملي كيكون هاد الانتقادات وهاد النظره جايه من اقرب الناس اللي من المفروض يكونوا سند ليها في هاد المحن، اللي هما العائله ديالها، الاب، الوالدين ديالها، خوتها، عمامها، يعني اصحابها، حتى هما يعني مسؤوليتهم انهم يوقفوا معاها في وقت شده، فكيكونوا هما اول ناس يعني كينتقدوها، اول ناس كيشوفوا لها شوفه ناقصه، فهذا ممكن يسبب لها احباط. لكن الكلام اللي نقدر نقول ليها اليوم ان تشبت بالله، لانه هو وحده اللي قادر انه يقويك، هو بوحده اللي قادر يوقف معك في الشده وفي المحن، وباللي انت ماشي بوحدك، ماشي الله دائما معك وكيرعاك وكيحميك يعني غيعاونك باش تتحدى هاد الصعوبات وهاد المحن اللي كدوزي منها. اكيد
0: رجاء، احنا ديما في كنوصلوا لنهايه الحلقه كنعطيو نصائح للسيدات بخصوص هذا الموضوع هذا. واليوم في برنامج انا حيره بغينا في هذه الفقره الاخرى من الحلقه نهضروا ونقولوا المراه عندها قوه وعندها قيمه في عينين الله، فكيفاش تقدر تواجه المراه مطلقه اي تحديات تجاوها بسبب طلاقها، بسبب علاقتها القديمه مع راجلها، ولادها، واعطيها نصائح رجاء.
1: انا اللي نبغي نقول لهاد السيده اللي كتسمعني اليوم ان انك مهمه في عينين الله، وان الله كيرعاك وكيحميك وكي يعني وضع واحد الخطه لحياتك. اكيد دزتي من علاقه يعني اللي فشلات في الاخر، لكن هذه ماشي النهايه، بالعكس انا كنشجعك انك اول حاجه ديريها تنوضي توجهي لله باش انك تنساي الحزن والالام ديال هذا الفراق هذا، وتخطاي هذا يعني تخطاي كل مشكل نفسي باقا كتعاني منه، وتنوضي وتواجهي كل تحديات، لانك انت قادره، والله يعني الله غيكون هو السند ديالك، الله هو اللي غادي يشد بيديك وغيوريك الطريق اللي دوزي منها، فما عمرك ما غادي تكوني بوحدك. حاولي تقوي علاقاتك بالناس، حاولي تقوي علاقتك، الى عندك وليدات تقوي علاقتك بهم، حاولي يعني تواصلي معاهم، تشاركي معاهم، باش ما تحسيش براسك بقيتي بوحدك، واكثر يعني اكثر واحد يقدر يخليك ما تحسيش بهذا الإحساس هو الله، والكلمة معاه، تكلمي معاه، هضري معاه، شكي عليه، لأنه هو كاين وباغي يسمعك، محتاج يعني يسمع الآلام ديالك باش يشفيها ويدير يدو عليك من أجل الحماية ديالك.
0: شكرا لك رجاء على المشاركات ديالك معنا في هذه الحلقه، شكرا حتى على الحضور ديالك. مستمعاتنا نقول لكم الحلقه ديال اليوم سالات، نتلاقاو في موضوع جاي، الحلقه الجايه موضوع جديد اكيد، وديما على برنامجكم انا حيره.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذا الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. ولكن كانوا شي اطفال مساكن ما كانش كيجي عندهم حتى شي واحد باش يشوفهم، حيث كانوا والديهم سمحوا فيهم بسبب التعويق اللي فيهم، غير جابوهم وخلاوهم في ذاك المؤسسة وما عاودوش رجعوا مراهم أو فكروا فيهم والو. وكانت الكاتبة ديال ذاك المؤسسة هي اللي كتحتفظ بكل ذاك الشيء اللي كيجيبوا لنا عائلتنا، كتكتب عليه سمياتنا، وفي وسط السيمانة كانت كتعطينا شوية بشوية، وكتذوق دوك الدراري اللي ما كيجيوش عندهم والديهم. سميتها ملكة، وهي ظريفة بزاف بزاف، وحتى هي عندها واحد المرض في رجليها بجوج. في داك الوقت كانوا بزاف ديال الناس كلاو الزيت المسمومة، وهي مسكينة كلاتها في واحد العرس، وكل الناس اللي كانوا معروضين اللي كلاو من داك الزيت المسمومة صابوا بمرض في رجليهم، وشي اخرين كانوا في الخطر وسموه بمرض الزيت. وملكة كانت وحدة من بزاف ديال الضحايا ديال الزيت، وكانت مازال شابة وزوينة، وكدير الخدمة ديالها مزيان بكل أمانة. هي الرئيسة ديال الإدارة كلها، والمديرة كانت إنجليزية وكتعرف الفرنسية، وكتهلا فينا بزاف، ومرة مرة كدير لنا الحفلات، بالخصوص من اللي كيجي زورنا شي واحد مهم، بحال واحد المرة مازال كنعقل جاي زورنا ولد الملك واللي ولي العهد اللي هو دابا محمد السادس ملك المغرب، وجدوا له حفلة كبيرة وفرحنا به. كان مازال صغير، تكون عنده شي 10 سنين، وجاب لنا الهدايا، وكانوا كيجيو يشوفونا ممثلين ومغنيين أجنبيين مهمين وجمعيات وشباب، وبنوا لنا تما واحد المدرسة باش يقريونا. إيوا أنا بديت كنولف تما مع الدراري، حيت كنا كنلعبو مع بعضنا، وكانوا كيعطيونا بزاف ديال الألعاب، ويردوا البال علينا مزيان، وكيغسلو لينا وكيبدلو لينا، وكل شيء كان بوقته، بحال الماكلة والنعاس واللعب، عاود الرياضة اللي بحال العلاج. وبديت كنكبر وما بقيتش كنبكي على والديا، ولكن في وقت العطلة اللي كيديوني ويردوني كنت كنبكي. ومن بعد جاوا بعض الأجنبيين ومعاهم شي متطوعين، وبناو لينا واحد المدرسة باش نبداو نقراو، كانت قريبة غير تما حدانا. وملي كان عندي شي 5 سنين أو 6 سنين، با ومي عاودوا لي بين كنت عندهم في الدار واحد المرة، واحد الصباح فقت بديت كنعاود ليهم، حلمت واحد الراجل كبير في السن ديالو جا عندي، وهو مبتسم وعطاني واحد الزيف بيض وجديد، وسولوني كيفاش داير هذا الراجل، وجاوبتهم راجل كبير في السن وطويل وعينيه زرق وشوية زعر، ولابس جلابة بيضاء وعلى راسه رزة بيضاء. وبا ومي بقاو معجبين وقالوا لي هذاك هو جدك، وأنا ما عمرني عرفت جدي، هو مات من قبل، كان هذاك الحلم الأول ديالي وما زال كنعقل عليه، وكنت كنسمع والديا كيعاودوه للعائلة. واحد النهار جاو يزورونا الكبار ديال العسكر اللي في القشلات اللي مجاوريننا، كانوا غير الضباط والكوماندار والقبطان، والكتيبة ديال داك المؤسسة كتعاود بالضبط شنو وقع. قالت ملي دخلوا كانت معاهم هاد المديرة وهي، وبداو كيدوروا على الصالة زعما على البيوت وحده بوحده، وكيشوفوا في البني كيف داير، والصالة ديال الصبيان كانت زوينة بزاف، كان مرسوم في الحيوط الورد والرسوم المتحركة والأشجار وألوان مختلفة، كانوا البيوت كبار بزاف، تقريبا كل بيت فيه شي 8 ديال المتر في العرض وفي الطول 20 متر. داك البني داروه الفرنسيين في عهد الاستعمار، ومن بعد واحد المدة قصيرة خرجونا من داك المؤسسة وسكنوا فيها العسكر،
وردوها قشلة ديالهم، وحنا داونا البناية اللي كانوا كيصنعوا فيها الآلات باش نتمشاو، كان سميتو ليتوليي. وكل دوك الخدامة ردوهم لذاك تحت السبيطار ديال مسيو العالمي، حيت كل بناية كانت تحت منها واحد الخزانة كبيرة، يعني لا كاف. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، تلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

0: خط سير حياة قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوقت بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي إياه المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا بخمس أو ست بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلح لنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا يكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Bienvenidos a Radio Vida.
3: Llama 619-254525 al Facebook Radio Vida Cádiz, Instagram a Radio Vida Espacio Oficial, YouTube Radio Vida Línea TV, WhatsApp 619-254525.
4: Muy bueno, queridos amigos y amigas que nos escucháis aquí en Radio Vida. Estamos en vivo y en directo aquí para todo el campo de Gibraltar. Aquí vuestro amigo Manu Ponce trayendo la mejor música, música con propósito y música que viene del cielo, como es este tema musical titulado Por su Espíritu. Así que vamos a escucharlo y disfruten aquí con nosotros en Radio Vida.
5: Puedo sentirlo.